ما الراب شويجي قولو واخا بقيت مع برولو فرسلام كندير الكولو جي واحد واحد مولو راه خديت بري ابولو رابيت كلاس سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزات مانويل دوسلو اكستريميست.

فوق لا كنتي دولة، فوق لا كنتي شاب، فوق لا كنتي حاكم، فوق لا كنتي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون قاع قليل باسيون سيف طول بوستر راي ديتيكتور كتستر كل رابر انا فيكتور و اكتور سنترال دو بيرني و اندي ساندروم دلان بوستر ما بغيت لا كورون لا ديسك دور اي لا ديسك دور البيش كيل كود لاما قبود نيكسا للكاما ماسك رايون دقاما قيق على البالا كما فنو الكبابا فرق طويت و قاقا كما فنو الكبابا فرق طويت و قاقا.